لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ما دهر ما مر ما أرسل خبر تبيه تبيه تبيه تبيه ما ملت وظل

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: جديد الفنانة هند
2: مهمل على هامش حياتك صر.
1: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: بحبك
1: على طار الذكريات ابتسمت وصح.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

يتأكدوا من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها. التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق

0: 0527225555. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: البحرين اف ام على هواك.
1: يلا حيهم، يلا حيهم.

وشانا

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

Hello.

تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يلم من كثرة بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيط.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنانة هند
2: مهمل على هامش حياتك صرت
1: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يوميا على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: جربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكل السادة المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3، متابعي قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية، والمتابعين على البث الحي والمباشر على قناة إذاعة البحرين في اليوتيوب، حياكم الله في اليوم المونديالي 22. ننتظر كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556، ومن خارج مملكة البحرين على 00973-174-55-556. من عبده يعطيك العافية.
1: الله يعافيك هاني. وتعبان؟
0: لا، الأمور طيبة.
1: الأمور طيبة. راح فيكم أعزائنا المستمعين والمشاهدين عبر أثير إذاعة البحرين، مثل ما قال لكم هاني راح نكون معاكم بالصوت والصورة، وأيضا عبر قناة البحرين الرياضية وقناة البحرين الرئيسية، وعبر يوتيوب إذاعة البحرين راح نستقبل اتصالاتكم، وراح أيضا نستقبل يعني تعليقاتكم في اليوتيوب، وراح نكون معاكم خلال ساعة ونص راح نغطي فيها أبرز أحداث ومباريات الأمس وأيضا مباريات اليوم يوم 22.
0: محمد عبدو، وصف لي هاري كين بكلمتين.
1: هاري كين، شوف ما شو يقولون، لاعب مو ماخذ حقه بتاتا في القنتر.
0: هاي أزم من كلمتين،
1: مو ماخذ حقه. لأن هاري بالفعل الهالة الإعلامية اللي ماخذها بيكهام في ذيك الفترة وعديد من اللاعبين، اليوم اللي يسوي هاري كين أكبر منهم بكثير، لكن ما أحس أنه هاري كين قاعد يأخذ هذه الهالة الإعلامية الكبيرة اللي خذوها بعض اللاعبين
0: بالأمس. بالأمس أعزائي المتابعين، هاري كين يحمل إنجلترا للدور ثمن النهائي بالفوز، فوز دراماتيكي كان على حساب المنتخب المحترم جدا، منتخب الكونغو الديمقراطية.
1: بغوا يسوونها
0: يعني ربع ساعة، كان
1: ربع ساعة.
0: وأيضا انتصار دراماتيكي حزين بالنسبة للمنتخب السنغالي اللي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور ثم النهائي، لكن المنتخب البلجيكي قلب الطاولة. شلون قلب الطاولة؟ ما أعرف شلون بصراحة قلب الطاولة المنتخب
1: هاني. وانت قاعد تشوف المباراة، لو يلعبون يوم كامل بلجيكا ما راح يسجلون.
0: نفس الشيء قال علي سعيد الكعبي المعلق، معلق المباراة، قال لو يتمون يوم كامل ما يسجلون. شلون المباراة يعني؟ هذه كرة القدم، احنا قلنا دائما كل يوم نقول محمد لا منطق في كرة القدم. صحيح. اما مباراة الفجر فالمنتخب الامريكي فوز منتظر ومتوقع، ولو كان يعني بصعوبة على حساب المنتخب البوسني. نعم. فتأهل المنتخب الامريكي على حساب المنتخب. نعم. البوسني اليوم محمد،
1: اليوم راح تكون مباريات اعزائي المستمعين الساعه 10 راح تكون مباراه اسبانيا والنمسا، كل الترشيحات تصب لصالح المنتخب الاسباني، لكن هذه البطوله علمتنا مثل ما قال هاني لا منطق، ما ندري راح يعمل المنتخب النمساوي، لكن كل الحظوظ راح تكون لاسبانيا. كريستيانو رونالدو البرتغال امام كرواتيا، ومباراه صعبه اخرى للمنتخب البرتغالي الساعه 2 صباحا، ومباراة الفجر راح تكون سويسرا والجزائر.
0: الرقصة الأخيرة محمد لواحد من اثنين من أفضل اللاعبين في العالم، من هاي الاثنين محمد؟ كرواتيا
1: مودريتش كريستيانو رونالدو،
0: واحد منهم خلاص. لاست دانس اليوم. قبل أن ندخل في كل هذه التفاصيل أعزائي المتابعين، لازم نقدم طاقم العمل، ما شاء الله طاقم عمل يعطيكم الألف عافية، من التسجيل والمونتاج زهور عباس، من المتابعة والتنسيق يعطي العافية اللي يعني مجهوده واضح جدا نبيل الدوسري، واللي مجهودها أيضا واضح ليالي عاشر، من التصوير عبد الله الخطيب، من الصوت عائشة محمد، ومن الإضاءة أحمد سيف، الهندسة الإذاعية ناصر عبد اللطيف، رائد تقي أمل العالي، والجرافيكس لمصعب فضل، مقدمة الاي لمحمد نعمة وخالد فتحي، التقارير الخارجية لحبيب الملايين عبد الله الشوملي، محمد نعمة، إبراهيم تلفت، يعني محاضرين اليوم ثلاث تقارير من أحلى ما يمكن بصراحة، يعطيهم العافية، من الإخراج التلفزيوني حسن السماهيجي، والإخراج الإذاعي لحبيب الملايين خليل إبراهيم. قبل التحيات
1: إبراهيم خليل قلت
0: بقى؟ من تخربطنا من قلت إبراهيم خليل أنا خلاص.

0: إذن أعزائنا المستمعين، هي الوقت اللي هون يقول دائما نرحب فيه بضيفنا اليوم. ضيفنا اليوم راح يكون سيد حمد سلمان، مدير تطوير اللاعبين والمواهب في مشروع الحلم بنك السلام، واللي تواجد معنا اليوم في هذه الحلقة. حمد مساء الخير.
1: مساء النور أخوي أبو أحمد، يعطيك الصحة والعافية،
0: نرحب فيك. ويعني كأس عالم، أنا أعرف وقتك وشغلك ما يسمح لك تتابع مباريات كأس العالم، لكن احنا اليوم جايين نتكلم في مشروع، يعني الراعي الرسمي اللي ورانا بنك السلام هو راعي برنامجنا، وأيضا بنك السلام عنده مشروع الطموح مع أكاديمية أولي، مشروع تطوير وتنمية المواهب البحرينية، اللي على أمل إن شاء الله خلال 10 سنوات نلقى لاعب أو لاعبين أو ثلاثة في منتخباتنا أو منتخبنا الوطني الأول يمثل على أعلى المستويات. نرحب فيك، ودائما حابين شلون أجواءك مع كأس العالم قبل لا ندخل في تفاصيل مشروع الحلم؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كل كروي يعيش هذه الفترة باستمتاع في كأس العالم. طبعا هذه مرحلة احنا ننتظرها كل 4 سنوات أساسا، ان احنا نشوف كرة القدم اليوم وين وصلت، وين المستويات وصلت، المعايير اختلفت، مثل ما قال أخوي هاني صار لا منطق أكثر في كرة القدم. طبعا الجميع قاعد يستمتع بالمستويات اللي يقدمونها المنتخبات. طبعا يمكن لأول مرة نشوف 3 دول تنظم كأس العالم. صحيح. وفيها من الإيجابيات وفيها من السلبيات، صارت بعض المشاكل وصارت، لكن أعتقد أنها هي بطولة جدا مميزة لحد اللحظة، فيها مستويات ملفتة، فيها مفاجآت حتى على مستوى المنتخبات الصغيرة اللي وصلت، وتعرفنا على أسامي المنتخبات من كأس العالم
2: لأول مرة. صحيح، الرأس الأخضر، كوراساو، هايتي،
1: كلها يعني هذه ما عمرنا احنا تابعها.
2: مسلمان، على ذكر الأكاديميات والتطوير واللاعبين الصغار والفئات، يعني في لاعبين احنا أحيانا نستغرب ونسأل نفسنا 10 المرات، هل فعلا هذا اللاعب اللي نشوفه عمره فعلا 17 سنة أو 18 سنة أو 19 سنة؟ 17-18 يعني ثالث ثانوي، خلنا نحط في بالنا يعني بال السادة المتابعين. فإحنا ربينا على فكرة إن هذا اللاعب صغير لا يحترق هذا اللاعب. فأنت إيش رأيك في هذا الكلام وهذا هذا الانطباع؟
1: يعني أنت هوني بديت من ما المفروض إحنا ننتهي. يعني أنت لخصت الموضوع كله. اليوم كرة القدم تحولت إلى صناعة، فالموهبة هي موهبة ربانية تكون موجودة في المواهب اللي يعني رب العالمين يرزقهم إنهم يكونون موهوبين كرة قدم. ولكن الموهبة، وصلنا لوضع أن الموهبة ما تكفي من أجل أن أنت تصنع منها نجم.
2: صحيح.
1: طبعا في يعتمد على البيئة اللي هو موجود فيها اللاعب، من البيت، من الأهل. صحيح. شنو الفكر اللي موجود.
0: صحيح.
1: يعتمد على الانضباط، درجة الانضباط اللي ممكن هو اللاعب في عمر مراهق أو عمر ذي يضحي في أمور كبيرة من أجل أنه يوصل للنجومية. وهني نتكلم على أساس التكوين والتأسيس والتكوين اللي احنا كعرب بشكل عام
0: نفقده
1: بشكل كبير. اليوم يعني العالم تفوق علينا احنا كعرب، ليس بسبب ان هم عندهم مواهب احنا ما عندنا مواهب، لا بالعكس. انا اشوف يمكن المواهب العربية اذا تطلع الموهبة توصل بشكل تكون ملفتة أكثر من الموهبة الأجنبية، لكن يعتمد على أن الموهبة هذه العربية إذا حصلت البيئة الصحيحة والسيستم الصحيح اللي يقدر يوصل اللاعب لأفضل صورة ممكنة، أنه يكون في أفضل وضع. يعني
0: والدليل أبو سلمان، اللاعب العربي المغربي اللي في نشأة أوروبية ونشأة أكاديميات ونشأة

اهتمام يظهر لك بهذه الصورة. اليوم منتخب المغربي جل لاعبينهم من أكاديميات ويعني مواليد خارج الوطن العربي. مع كل احترام المغرب عندهم أكاديمية وعندهم يعني تفوق على العرب، عندهم أكاديمية، ولكن

0: تفوق على نص الملعب بأكمله بهذا المستوى اللي قدمه. فيخليك تروح تبحث تشوف هذه شلون تكون شلون تأسس. والسؤال اللي طرحته أخوي هاني إنه هل هذه فعلا عمره 18 سنة؟ لا هو عمره 18 سنة بس اشتغل صح والناس اللي معاه اشتغلت معاه صح. فاليوم التأسيس والتكوين والتطوير هو في العمر اللي يكون ما بين 12 سنة إلى 17 سنة ممكن بعدين خلاص بعدين هو يكون جاهز للمنافسة وجاهز.
1: أنا عندي سؤال يعني ما أعرف ما ودي يعني نتعمق بكثرة لكن الشيء بالشيء يذكر. إحنا عندنا حلقة مفقودة، أقصد لما أقول إحنا مو فقط مملكة البحرين، لا حتى الدول الخليجية ومعظم الدول العربية في حلقة مفقودة في هذه المعادلة. وين هي بالضبط؟
0: هي يعني شوف أخوي هاني يمكن إحنا كعرب دائما في بعض الدول ما عشان ما نذكر بعض الأسماء نقول احنا دائما نبحث ان احنا نتكلم في يعني العوائق او المشاكل بدون ما نتكلم في شنو اللي المفروض يصير. اليوم في دول فقيرة، في دول عندها مجاعة لكن اشتغلت صح في التكوين والتأسيس والتطوير. فالفكر اي قبل الامكانيات، الفكر
2: يعني.
0: الفكر اللي يدير المنظومة هو يجي قبل الإمكانيات، لأن الفكر هو اللي يحول السلبيات أو العوائق إلى أمور إيجابية ممكن يبني عليها.
2: صحيح صحيح.
1: الدليل على الفكر هو المشكلة. إحنا يعني هذه الحلقة المفقودة.
0: الفكر كيف تدير أمور التطوير والتنظيم والتأسيس والتطوير. الفكر أكيد يعني اليوم إذا بغض النظر أنت إذا كنت مسؤول عن منظومة، أنت تروح تبحث عن التكوين والتأسيس الصحيح اللي يسهل عليك عمليتك بعدين في مرحلة الرجال أو مرحلة النضوج يعني. لكن أنت راح تعاني وتستمر في المعاناة إذا كان تأسيسك وتكوينك غير صحيح. اليوم إذا بتبني بيت هاني ما يصير تبني من الطابق الثالث،
1: صحيح.
0: لازم تبحث عن فونديشن، تبحث عن
2: صحيح.
0: التأسيس الصحيح.
2: بس سلمان، فكرة مشروع الحلم اللي بين أكاديمية أولي وبنك السلام، شلون ولدت هذه الفكرة وشنو الرسالة اللي تحملها أو يحملها هذا المشروع؟
0: أول شيء أحب أنتهز الفرصة أني يعني طبعا أشكر بنك السلام على ثقتهم في طرح هذا المشروع واختيارهم لأكاديمية أولي كمشغل لهذه الفكرة. طبعا الفكرة كانت رغبة من بنك السلام في خدمة البحرين في الجانب الرياضي، كانت يعني فكرة رائدة من بنك رائد في على المستوى الاقتصادي. لكن اليوم من المسؤولية الاجتماعية اللي موجودة عند بنك السلام ان هم كانوا يحبون يقدمون خدمة لمملكة البحرين. شنو اللي ممكن نسويه حق الرياضة في كرة يعني في
2: كرة القدم
0: في البحرين؟ فكان في نقاشات وكان في اجتماعات يمكن ما تقل عن 8-9 شهور في اجتماعات دورية، ان كانوا يبحثون عن شنو ممكن يقدمون حق البحرين. لان انت اليوم سهل بحمد وهاني، سهل اليوم بنك مثل بنك السلام يجي ويحط سبونسر في اي جهة ويحط اللوجو ماله. اليوم بنك السلام ما بحث عن هذا الموضوع. اليوم بنك السلام بحث عن بصمة تكون موجودة في رياضة مملكة البحرين
2: وأثر
0: وممكن هذا يكون باب خير لمملكتنا، أن يكون يعني مشجع لباقي الشركات وباقي البنوك أن هما يصير استثمارهم في القطاع الرياضي، وهذا اللي احنا نفتقده في البحرين.
1: طبعا
0: القطاع الخاص اليوم بعيد عن الرياضة. اليوم احنا يمكن القيادة توجه في خصخصة الرياضة وتوجه في انه ممكن يكون يعني احد يعني نادي مثلا يتخصخص. اليوم ما في اي نادي اليوم تقدم مثلا انه في جهة من القطاع الخاص راح تستحوذ عليه او انه وخلاص يعني تاخذ مسؤوليته.
1: وهذه ابو سلمان سامحني اعذرني يعني على المقاطعة بخليك تكمل، هذه كانت خطوة من أولى خطوات تطور كرة اليابان زمان في التسعينات يوم احنا كنا صغار، كنا نسمع بأن الشركات استحوذت على الأندية في في نادي اسمه يعني ما أبغى أقول أسامي شركات لكن حتى بأسماء شركات الأندية هناك صارت. فهذه خطوة نحو الانطلاق كانت في اليابان.
0: نعم نعم نعم.

0: فبالعكس اليوم بنك السلام أعطانا الثقة أن إحنا يكون عندنا مشروع. يمكن أنتهز الفرصة أني أشرح هذا المشروع بتفاصيل، أنه هو المشروع الهدف ماله تنمية وتطوير المواهب البحرينية في كرة القدم، على أمل أن الهدف يكون أن في يوم من الأيام يكون في لاعب في قائمة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم القادمة أو ما بعد القادمة، أن هو يكون لاعب اشتغل في مشروع الحلم. المشروع يمكن احنا ما قدرنا او في صعوبة ان انت مثلا تفرض فكرتك او تفرض يعني السيستم على المنظومة بشكل عام، لكن بالعكس شفنا في قبول من يعني مثلا الاتحاد البحريني لكرة القدم، يعني اليوم بتواجد الاخوان سمو الشيخ خليفة بن علي، الشيخ احمد بن عيسى، الشيخ سلمان بن عبد الرحمن، فاهمين الفكرة وقاعدين يعني نتعاون مع بعض في موضوع اللاعبين المنتخبات العمرية أن يكون في لهم شغل. يمكن هاني اليوم على المستوى العالمي كل لاعب من النجوم يتعاقد مع معد بدني خاص فيه
1: طبعًا.
0: يعيش معاه
1: طبعًا. يعيش معاه صحيح.
0: فإحنا ما بنقدر نسيطر على 24 نادي في سيستم التمرين والفلسفة اللعب وذي، فإحنا رحنا خذينا المواهب individually اشتغلنا عليهم في ان احنا سوينا لهم الفحص الجيني DNA تيست اللي هو يعطيك شنو هذه الموهبة اللي قدامك، شنو قوتها وشنو ضعفها،
1: شنو اماكن تطويرها،
0: شنو اماكن تطويرها وشنو البرنامج اللي المفروض يمشي عليه. هذه كخطوة اولى يعني اشتغلنا عليها. واليوم في مجموعة من اللاعبين يعني طبعا موجودين في المشروع وموجودين في منتخباتنا الوطنية للفئات.
2: انزين
1: نروح شو اسمه
2: ابو سلمان، بس ابغي قبل لا اروح التقرير، المنتخب اللي لفت انتباهك خلاص احنا دخلنا في الجده الحين
0: خلاص انا يعني ما في غير المغرب يعني
1: المنتخب المغربي عاطفه ولا لا مستمتع
0: لا يعني شوف اليوم يمكن في ناس كثيره اليوم تفاجات من قرار اقاله الرقراقي. انا يعني كنت يمكن الوحيد اللي كنت اقول يعني اسمح لي الرقراقي محظوظ بالجيل اللي كان عنده، مثل ما زلاتكو في كرواتيا هو كان محظوظ في السنوات الأخيرة بالجيل اللي عنده. لكن شخصية مدرب أعتقد أن الرقراقي أقل من المجموعة، ودليل على هذا الكلام اليوم المدرب الحالي للمغرب أنه يلعب في الهاي بريس ويلعب في الاستحواذ ويخلي منتخب هولندا يلعب في مناطق في التسعين دقيقة. هذه الليفل اللي نعم. اللي اليوم تتطمح ان انت توصل.
1: نعم اعزائي المستمعين والمشاهدين، نروح للتقرير. عد زميلنا عبد الله الشوملي وفريق عمله محمد نعمة وابراهيم تلفات.
3: سألنا الجمهور من هو المنتخب اللي فاجئك في كأس العالم؟
4: والله الصراحة والله
3: صراحة
5: الأرجنتين.
4: كوننا عرب احنا يعني اكيد المغرب.
6: صراحة مستوى المنتخبات العربية وتحديدا منتخب المغرب، بما ان احنا وصلوا دور 16 يعني انا اعتبره ذي انجاز عربي يعني حق المغرب.
7: بيور كونغو
8: برغواي هي اللي سوت انجاز طلعت المانيا.
3: من المنتخب اللي لفت نظاركم في البطولة بطولة كاس العالم؟
9: ارجنتينا برتغال
10: الأرجنتين. أنا أختار البرتغال لأن أشجع رونالدو.
11: صراحة الحقيقة المنتخب المغربي مسوي يعني أداء خرافي وفاجئ الجميع الحقيقة، وكثير من الناس وأنا منهم أتوقع أنه يمشي مشوار طويل في كأس العالم، ممكن يأخذه حتى ممكن.
12: حاليا للأسف أنه راح اليابان، لفت نظري بس للأسف أنه راح بدري.
13: برتغال
14: اللي فاجأني الصراحة، هو ما فاجأني بس متوقع منه وبرضو أذهلنا، اللي هو المغرب طبعا.
15: المغرب
16: ليش المغرب؟
15: المغرب ما شاء الله عليه فريق قوي صراحة، قوي يعني من كأس العالم اللي راح، وما شاء الله يعني اللاعبين ممتازين. يعني آخر مباراة مع هولندا قدموا يعني اللعب يعني ممتاز مرة
17: صراحة. المكسيك
16: ليش؟
17: ردي وصلوا راوند اوف 16 وصراحة ما كانوا زينين at all في قطر كأس العالم في قطر.
18: المغرب
19: المنتخب المغربي
0: فرنسا
5: أرجنتين.
3: تابعوا الحين توقعات الجماهير حق مباريات اليوم. عندنا إسبانيا والنمسا.
7: إسبانيا 3-0.
4: إسبانيا والله إسبانيا لعبوا يا

0: حياكم الله من جديد. جميل جميل التقرير. انت من محمد المنتخب اللي لفت انتباهك؟ لان في شبه اجماع اكثريه يعني ما نقول شبه اجماع اكثريه قالوا المغرب.
1: المغرب الكل متوقع المغرب، واعتقد ان كل المنتخبات يعني راس الاخضر شوف اللي عجب الناس واللي عجب الناس اعتقد معظمهم هي المنتخبات اللي كانت توقعناها انها بتطلع بسهوله يعني. يعني الراس الاخضر حمد ما خسر لليوم، 3 تعادلات عنده.
2: يمكن هو المنتخب المغربي ما لفت نظري، المنتخب المغربي رابع العالم
0: صحيح،
2: هو ما لفت نظري، بس اقول لك الابجريد اللي صار، الابجريد الفني اللي صار على مستوى المنتخب اللي يوصل لمباراه هولندا، تشوف تشوف امكانيات اللاعبين وتشوف الفكر اللي موجود، هذه اللي لفت نظري الابجريد الفني. ولكن صحيح، منتخب المغرب هو رابع العالم.
0: صحيح،
2: من المنتخبات اللي لفت نظري يمكن منتخب الكونغو امس.
0: فعلا
2: منتخب الكونغو اليوم يعني تحس انه منتخب معتمد على يعني الفكر التكتيكي والقوة البدنية اللي سببت مشكلة كبيرة حق منتخب انجلترا اللي يملك اقوى دوري في العالم. فيعني القوة البدنية اليوم هاني صارت جزء كبير من كرة القدم.
1: وناس لازم تفهم حمد ان القوة البدنية هاني مو بالجسم ولا بالعضل، لان حتى اللاعب تشوفه اللاعب على مستوى العالي العالمي حتى لو كان جسمه يعني مو بذاك الجسم البنية الجسمانية الكبيرة لكن قوي.
2: لا تروح بحيد أوناحي
1: بالضبط يعني صحيح. شوف لكن ما قوي بالتحمل.
0: أبو سلمان يمكن ما أعرف، أكيد هي مو مفارقة لما السنغال تفوت تقدمها بهدفين وتخسر، الكونغو تفوت تقدمها بهدف وتخسر، صح العاج تتقدم على النرويج، لا مو تتقدم، تتعادل مع النرويج وتخسر. في مشكلة في الكرة الأفريقية على مستوى التطور التكتيكي وتسيير المباراة. أحيانا دائما محمد عبده عنده كلمة يستخدمها يقول الخبث أو الدهاء، خلنا نخففها نقول الدهاء. هل الأفارقة عندهم مشكلة في هذه الناحية؟
2: تبي أروح لك واقعية وتفاصيل؟
0: طبعا
2: يعني شوف اليوم قلنا القوة البدنية هي قاعدة تصنع فارق اليوم في كرة القدم. القوة البدنية هي مو بس نفس ما قال لك محمد، هي قوة عضلية وقوة جسمانية، هي فيها قوة ذهنية
0: طبعا،
2: فيها قوة حضور تكتيكي. فالمنتخبات الأفريقية إذا بتروح دائما في بداية المباريات أو يوصل لبعد الأوقات الأخيرة، الأفارقة دائما يكون عندهم هبوط في الاي كيو في الاخير
0: في التركيز.
2: في التركيز يكون عندهم دائما، لو تلاحظ في كل يعني حتى يعني لو تلاحظ اليوم امس في مباراه انجلترا في الكرات الثابته تحس ان المنتخب ممكن يستقبل كونغو لان في تصير عندهم
1: هاي الربع ساعه
2: تصير عندهم هبته في في, في, في التركيز. فيمكن تشوفها في أغلب المنتخبات الأفريقية، يمكن يعني هذه تفصيل عميق يعني ممكن ما وفق فيه، لكن أنا أشوف هذه اللي شفته في
1: المنتخبات. أنا أشوفهم في بعض الأحيان بعد يعني لا تشوفهم يدافعون بشكل كامل وهو متقدم بهدفين ما زال يواصل قاعد يهجم فاتح الملعب.
2: نعم.
1: ما يحتاج تفتح الملعب خلص. أو خلص إذا بتفتح الملعب وياتهم فرص، ترى السنغال كان بإمكانهم من ينهون المباراة.
2: في إمكانيات فنية، إمكانيات بدنية، لكن يبقى بعد اليوم كرة القدم يعني ذكائك في تسيير المباراة. يعني أنت تشوف المنتخبات الأفريقية في بداية المباراة في الشوط الأول صعب أن أنت تجاريها.
0: صحيح.
2: إذا أنت تبي تتفوق عليها يجب أن أنت تلعب المباراة على مراحل، الداخلة في جو المباراة وتخلي يبذل مجهوده ودي وفي وقت من الأوقات
1: علشان تكون وياه انت في الليفل.
2: اذا انت بتروح وياه من البدايه وكذي ممكن انه هو يتفوق عليك، لكن انت يعني هذه وجهه نظري.
0: كابتن تغييرات توماس توخل، انا بجي على هاري كين ويعني انا اقدر اخلص الحلقه اصلا على هاري كين. ما اعرف انت يعني تميل حقه والله لا، لكن ككره قدم اقصد، لان هاري كين يفرض يعني احترامه على الكل. تغييرات توماس توخل، احنا الدارج كابتن، الدارج لما يفوز فريق بعد تغييرات مدرب

0: رب نقول والله مثل ما قالوا عن أنشيلوتي.
1: نعم.
0: أمس توخل يعني أجرى بعض التغييرات الفنية، سحب سبينس الظهير اليمين، نزل إيزي، رجع رايس ظهير يمين، فأجرى بعض التغييرات، ومن بعدها المنتخب الإنجليزي سجل. أنا عارف ومتفهم إن لو إنجلترا طلعت من البطولة توخل هو الملام الأول على خياراته، لكن اليوم الحين الناس تقول لا، هذه التغييرات اللي جابت المباراة لإنجلترا. أنت إيش رأيك؟
1: والله أنا شفت يعني المباراة أمس يمكن المنتخب الإنجليزي كان يعاني بسبب تكتل منتخب الكونغو ككتلة في المناطق الخلفية. صحيح. ومو بس تكتله في المناطق الخلفية، في يعني الشغل الفني في منتخب الكونغو كان يعني تحس إنه حافظ الشغل بيتكتل، وشفت خروجه بالكرة سبب مشاكل كبيرة حق المنتخب الإنجليزي. خروجه بالكرة وضيع فرص. يعني منتخب الإنجليزي كان مو بعارف يروح وياه يضغط هد وهد، بعدين هو قاعد يطلع بالكرة ويسبب له مشاكل، وكان ممكن يستقبل الهدف الثاني وتروح المباراة. شفت توخيل من الشوط الأول على الخط، شفت فيه هدوء ويعني الفرص قاعد تضيع عليه، بس شفت فيه هدوء. طبعا الأمور الذهنية للمدرب طبعا يحسب له اليوم تدخلاته، وهو عارف انه يلعب ضد تكتل دفاعي، لازم يلعب على جزئيات بسيطة، جزئيات صغيرة ممكن هي تعطي المباراة. واعتقد انه يعني نجاح كبير في التغيير اللي اجراه، وخصوصا يعني ودى رايس في الظهير، ففي فكرة كانت هو يبي يعتمد عليه، وخصوصا رايس انه هم يعني اذا تقول في كوميونيكيشن بين رايس وهاري كين حتى في الكروسينج. صحيح. حتى في الامم، ففي اشياء كان يبحث عنها، اعتقد انه نجح في المباراه.
2: بس ابو سلمان في يقول لك راي الكونغو فريق اقل يعتبر،
1: اكيد،
2: بس المنتخب الانجليزي بهذا الشكل اذا واجه فريق قوي لا توخل يقدر يرجع الفريق حق المباراه ولا شيء.
1: لا، هذه كل مباراه لها ظروفها، وكل مباراه لها يعني أنا وجهة نظري اليوم تلعب ضد الكونغو تعاني، ممكن بكرة تلعب ضد البرازيل تفوز عليه من الشوط الأول. هذه كرة القدم ما فيها شيء، هي تفاصيل، أنت قراءتك للمباراة كمدرب
0: فعلا.
1: الخصم شلون بيواجهك، فهذه الأمور كلها
2: الأدوار الإقصائية تخلي المدربين والفرق متحافظة أني أنا بطلع، يعني ما عندي فرصة في دور المجموعات أخسر أرجع أفوز مبارتين أنا، لكن فيه مثل هذه المباراة.
1: يعني تشوف هذا يعتمد على
2: ينعكس على الأداء الفني،
1: أكيد يعتمد على اسم المنتخب، إمكانيات المنتخب. يعني اليوم منتخب إسبانيا بيلعب ضد أي منتخب في كأس العالم، ما بيتكتل لك ويقول لك أنا بانتظر التحول، والله بانتظر ضربة ثابتة، ولا دي منتخب إسبانيا بيلعب مع الكل هاي بريس نيك تو نيك، فما بينتظر احد، فيعتمد على اسم المنتخب امكانيات
2: لا قصدي حتى في الادوار الاقصائيه، لان احنا شفنا منتخبات كبيره بعد لا تتحفظ تقول لك لا خلينا ننتظر، مثل المنتخب البرازيلي ما فتح ما راح يلعب مع اليابان نك بنك، لا وقف مكان اماكن الخلفيه مكان وحاول يرجع. فهل يعني
1: هذه انشيلوتي في الريال، انشيلوتي
0: ابو سلمان في فاصل إيه، بعدين عندي اخبار يعني وصلتني عنك.
3: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، انجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. في يعني ما زلنا في الساعة الأولى، الساعة الأولى صح محمد؟
1: الساعة الأولى،
0: الساعة الأولى صح. إنزين نروح اليوتيوب. محمود خلف شكرا، العفو يا محمود، شكرا لهذا الكلام الجميل. أبو يعقوب مساكم مونديالي للمبدعين والضيف الكريم، شكرا يا أبو يعقوب. طه مساء الخير يا طه، تسلم. أبو يعقوب عنده كنت بقول عنده سؤال عن تخل، كنت بقول
1: تخل
0: توسل عنده سؤال عن تخل، يقول هل هو
1: ترى هذه أعراض 20 يوم
0: هل هو مدرب متخصص في البطولات المجمعة تخل؟
2: ما أقدر أقول متخصص البطولات المجمعة، أن تخل مدرب كبير يعني، ومدرب ممكن يحقق نجاح في أي دوري موجود صحيح. وتاريخه يشهد له. بالعكس ممكن البطولات المجمعة تكون أسهل عليه حكم أنه هو ممكن يتدخل تكتيكيا في مباراة إقصائية ولا شيء، لكن مباراة البطولات الدوري تختلف يعني.
0: أنا ما أعتقد أنه يعني في تصنيف للمدربين، قد يكون هذا رأيي وما أعرف إذا صح والله لا، يعني ما في مدرب خروج مهزوم، مدرب مجمعة، مدرب بطولة خارجية، مدرب ما أعتقد يعني، ما أدري.
2: أنا أعتقد
0: حلو وضح وضح لي.
2: لأن اليوم المدرب هاني إذا تبحث عن مدرب لبطولة الدوري، بطولة الدوري هي تختلف عن البطولة المجمعة. عن البطولة المجمعة ممكن تلعب بنظام يعني إخراج المغلوب، أنت ممكن تضرب وتروح. نظام الدوري يحتاج فلسفة، يحتاج طريقة لعب أنت مؤمن فيها،
0: ثبات
2: أن أنت في كل مباراة تلعب في نفس الأسلوب. تحقيقك لبطولة الدوري يحتاج مدرب يكون مبادر في كل مباراة، أن أنت إذا أنت طموحك أنك تحقق الدوري أنت لازم تفوز على الكل.
0: أنت وأنت تتكلم بسلمان أنا في راسي مدرب واحد، ما أعرف أنت قصدك هذا المدرب ولا لا.
2: من؟
0: بيب
1: أكيد
0: فأنا صح.
1: هو يختلف حمد دائما صحيح، حتى على مستوى المحلي هنا مدرب اللي ياخذ البطولات على مستوى الدوري غير مدرب اللي ياخذ بطولات الكوس.
0: أكيد
1: يعني بطولة واحدة مثلا في الدوري عن 5 بطولات في الكوس.
0: ناخذ اتصالين بعدين أقول حق بوسلمون الأخبار اللي وصلتني الحين.
2: الله يستر.
0: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. ألو مساء الخير.
3: النور بعلي،
0: حيا الله أبو مجيد.
1: حيا الله أبو مجيد. يا لي مرحبا أمي
2: سنور، يا مرحبا.
0: تفضل أبو مجيد سمعني صوتك.
1: صوتك بعيد، لا صوته براحة، صوته خفيف.
3: أوكي الحين
0: تمام.
1: تفضل
3: شفت المباراة بعلي ولا لا؟
0: أي واحدة؟
3: بلجيكا
0: شفتها؟ هي شفتها إيش فيها؟
3: في ناس وايد يعني عاملين ب 86 كانوا يرقدون
0: لأنه لا كملتها مع الأسف يعني راحت إضافي وتأخر النوم بعد يعني يوم قلنا بالنوم من وقت بعد تأخرت المباراة.
3: لا والله يعني أنا شفت تكلم عن المباراة الأولى، مباراة إنجلترا.
0: نعم
3: أنت قلت يعني أنت بعالي إنجلترا بتعاوني وإنجلترا عاونت يعني أمس نبد فريق منظم، فريق يتحرك، أنا وايد عجبني الكونغو. وقلت شيء يمكن الفوز أو التعادل لهم مع البرتغال ما كان فتشة، كانوا يستحقون على التعادل وكانوا ممكن يفوزون على البرتغال، لكننا متوقعين أن تكون مباراة صعبة على الإنجليز ويعني كانت صعبة على الإنجليز يعني
0: صحيح.
3: في النهاية القيمة الفنية اللي يمتلكها لاعبين الإنجليز خصوصا الهاريكين يعني توديهم ويمكن في وايد حملات أشوف زايدة على المنتخب الإنجليزي بسبب النجوم اللي عليهم، بس يعني في كل المباريات في مباريات ما بتكون فيها زين اكيد، لكن في النهايه تحتاج منها الفوز، هذا اللي سواه المنتخب الانجليزي وفي كذا منتخب سواه يعني
0: صحيح.
3: اما بالنسبه حق السنغال
0: بلجيكا
3: يعني هم اللي ضيعوا الفوز بوجهه نظري يعني. صارت المباراه على كروس كنترول نفس ما نقول، كانوا هم متفايدين المباراه وهم السيطره عندهم، لكن المدرب هدى الرتم وبدأت بلجيكا تسيطر.

0: كوكو فرق يعني النوعية المهاجم اللي بقيمة فنية عالية يفرق معك في هذه المباريات هو اللي فرق وياهم.
1: قول حق اللي صوبي على الكوكو قول حقه قول
0: مين الكوكو؟
1: اللي لا لا اللي سنين يعني سنين وهو مقتنع يعني فيه
0: دخل غير المباراة فوق
1: يعطيك العافيه.
0: البلنتي ايش رايكم في بعلي؟
1: البلنتي مع الاسف يعني احنا تعاطفنا مع السنغال لكن بلنتي صحيح بصراحه
0: بلنتي.
1: اي بلنتي بلنتي صحيح. انزين
2: شنو شنو هاريكين؟ هاريكين ايش فيه؟
1: هاريكين لا لا لا لا برافو برافو مخادمه بصراحه برافو مخادمه. انا معجب بهذا الحكم وامس زاد اعجابي فيه بصراحه. انا رايي وانا مو حكم تعرفني بمجد بس انت سالتني انا جواب. يمكن انت تشوفها بلنتي. يعطيك العافيه.
0: لا لا انا اشوفها بلنتي ما اشوفها بلنتي. انا مع الحكم مع الحكم استغربت مع طه اصفر يعني اشوفها بلنتي.
1: شكرا شكرا يا ابو مجد. انا وصلتني اخبار ان حمد سلمان ضيفنا اليوم محب لديفيد بيكهام ولمنتخب انجلترا. انا ما كنت اعرف بس الصدفه صارت ان وجوده اليوم منتخب انجلترا فاي. انت لحين تحب انجلترا؟
3: لا لا لا لا انا اليوم يمكن ما عندي منتخب معين اني انا اتابع لكن هذه الاخبار جاتك من فتره الطفوله يعني.
2: يا سلام هاي صديق طفوله يعني يعرفه من زمان
1: مو هني هني هني غير هني مصادر غير.
2: اذا خلى هاني انتوني جوردن امس لما دخل من دك او يا من دكه البدلاء قدم مباراه احسن مباريات اللي بدا فيها كاساسي.
1: الانجليز احيانا محمد عندهم كلام يقول لك هذا اللاعب ستارتر هذا فينيشر ما اعرف ما ادري
2: انا ما ادري ليش
1: صحيح والله. لا ما
2: انا لان جوردن تعاقد مع برشلونه حمد مبارتين ما قدم فيهم مستوى وصار عليه الضغط لانه هو تعرف راشفورد كان موجود وكان معروض ب 30 شروا ذي اللاعب جوردن ب 80 وما قدم مباراه فاللاعب ما ادري كنت اقول حق هوني انت قلت لي لا يمكن مو ما له علاقه ما ادري كنت اسال مين اقول له هل لا علاقه انتقاله لبرشلونه وجوده في المنتخب الانجليزي وظهوره بهذا الشكل فما ادري بس بالامس غيرته وخليابه من الدكه فمثل ما قال هاني يمكن صار من الدكه افضل انه يبتدي كاساسي.
3: انا يمكن هذا اللاعب اتوقع له نجاح باهر مع فليك لان فليك بتكون له بصمه وبروفايل اللاعب جدا مميز حق سيستم برشلونة. أعتقد إنه مع فليك راح يعني بيكون إضافة جدا مميزة حق فليك هالموسم بيكون أفضل من راشفورد لأن راشفورد في سيستم برشلونة في الأمور التكتيكية في اللعب ما بين الخطوط في راشفورد ما يجيدها
1: ليزي شوي
3: لا
2: ما يجيدها من بهو
3: حتى ما تأسس عليها
1: صحيح
3: تأسس على التحولات راشفورد.
1: أنا معي أبو سلمان في اللي يتعلق في إنه في كل مباراة ممكن يصير يعني تصير أمور يعني غير مبنية أصلاً على معطيات معينة. لكن أنا وصلت إلى رأي يمكن هذه وجهة نظر إن أنا بديت أشك في الأجنحة كلهم اللي موجودين في إنجلترا بصراحة مادويكي وساكا وجوردن وراشفورد. ما تحس المنتخب يعني حاد ومخيف من الناحية الهجومية غير طبعا المرعب بروحه هاري كين وشوي جود بيلينغهام في بعض اللقطات يكون واضح في الصورة.
2: أنا أعتقد بعد بما أن اللي طرش لك قال حمد محب لبيكهام ما أريد أتوافقني الرأي هل هاري كين ماخذ أو الفترة اللي طول فيها في توتنهام ظلم نفسه فيها هو كان مفترض يطلع من وقت بعيد من توتنهام هل هاري كين أندر ريتد؟
3: أندر ريتد هو قيمة فنية عالية مش أندر ريتد
2: لا أندر ريتد إعلاميا
3: إيه ممكن نعم
2: إعلاميا
3: ممكن نعم لأنه قيمة فنية عالية وهو المهاجم يمكن رقم واحد في نمبر ناين يعني في العالم اليوم هو هاري كين يعني.
1: أنا لما أشوف هاري كين محمد يذكرني مهاجمين الزمن الجميل هو ستايله
2: عنده ستايل غريب
1: بلعبه بهدوءه لا لا هو مهاجم من الزمن الجميل. نروح لتقرير ثاني
2: لا تقرير ولا فاصل
1: من الزملاء. أنا أقول لك تقرير تقول فاصل يلا نروح تقرير
4: وإحنا نتمشى وصلنا حق كرة كأس العالم وسألنا الجماهير من أفضل لاعب عندكم في البطولة
5: لاعب المغرب اللي توه صغير عمره 18 سنة اسمه أيوب تقريبا، أيوب عدي تقريبا، أي ما شاء الله.

0: Good question. Maybe Mbappé. He's very good, you know, he's very fast.
1: بس مبابي خلينا نقول.
2: ميسي. كريستيانو.
3: أفضل لاعب أوليسي.
4: أفضل لاعب في البطولة حاليا يعني من وجه لاعبينهم صراحة. مبابي وهالاند.
2: لامين يامال.
5: لحد الحين ميسي طبعا. العويس. العويس صراحة في مباراة السعودية وأورجواي ما قصر، رجل المباراة. الحمد لله يعني تعادلنا وكان صدق ما قصر هو.
6: ايش رايك في مبابي؟
7: مبابي؟
6: اي
7: مبابي بعد ما راينا فيه ننتهي.
6: انزين خل نستغل وجود حمد لان دائما بنسال المنتخب الفرنسي ايش موضوعه حمد؟ ليش ليش ليش قوي بهذا الشكل؟
8: الفرنسي لأن باختصار يرجعنا حق بداية الحلقة أن فرنسا هي رقم واحد في التأسيس والتكوين والتطوير. مراكز التكوين هي دائما هي النموذج للعالم. كلير لافونتين هي الأكاديمية والمركز التدريب اللي هو لتأسيس لاعبين المنتخبات العمرية. اليوم منتخب فرنسا لو يشارك بالصف الخامس ممكن يوصل السيمي فاينل ويوصل نهائي كأس العالم.
7: صحيح.
8: فاليوم يمكن أنا من أنا مو من مشجعين فرنسا. ديشام ديشام هو بعد مدرب يعني كان يعني محظوظ لسنوات انه هو موجود مع هذه الكوكبه من اللاعبين اللي مشتغل يعني السيستم الفرنسي مشتغل عليها في صحيح. الانديه في المنتخبات يعني تشوف القوه اللي تشوف فيها المنتخب الفرنسي تاكد انه لو يكون في مدرب بعد على مستوى فني اعلى راح يكونون بعد اقوى من اللي
6: واحنا نعرف حمد ان المنتخب فرنسا للفئات السنيه السنوات الخمستاعشر الأخيرة دائما هو متواجد على منصات ومنافس في البطولات الأوروبية وحتى البطولات العالمية.
8: تروح تشوف الشغل ليش قاعد يوصل ليش هو متفوق على الجميع ليش روح ابحث عن التفاصيل أنت لا تشوف النتيجة روح ابحث عن احنا سبب النتيجة.
6: الناس بعض الأحيان هوني يظنون محمد إن شلون أنت قلت أيوب بعد رحت بحثت زين هاي ما طلع في يوم وليلة هذه إيش كثر ضحى واي لاعب ايش كثر ضحى عشان يوصل حق اليوم دي اللي انت قاعد فيه حاط ريلك ريل على ريل وتشوفه.
8: ابو احمد انا يمكن يعني انتهز الفرصه احنا نتكلم في دي الموضوع يمكن انا ككروي وبحريني موجود في يعني هذه البلد الجميل واحنا يعني مملكتنا بلد صغير احنا قاعد نتكلم عن تاسيس وتكوين وتطوير في بلدان يمكن تعتبر قاره بالنسبه لنا. احنا في البحرين بلدتنا صغيرة فحلم من الاحلام ان احنا نشوف مركز تكوين متخصص بدون ما احد يعني ما احد يقول هذه صح هذه غلط يعني مثل ما تقول نجيب النموذج نشوف شنو قاعدين يسوون هناك نموذج مبسط بشكل اصغر
6: يناسب
8: منطقتنا منطقتنا صغيره
7: صحيح.
8: فاحنا اليوم البحرين لو احنا انتبهنا مركز تكوين يكون من الجهات يعني المسؤوله الجهات اللي الرياضيه اللي ودها انه يكون عندها منتخب في المستقبل احنا للاسف ما قاعدين نشتغل في مشاريع احنا دائما يعني بلد نشتغل في مرحله وقتيه
7: صحيح.
8: ف يعني يمكن شيء من الأشياء اللي أتمناها حق البحرين وحق المكان اللي احنا قاعدين نخدم فيه إن احنا يكون عندنا مركز تكوين يكون تخصصه انه هو يشتغل على الأجيال القادمة لأن يعني مساحة البحرين صغيرة فانت سهل اليوم تجيب اللاعب من الحد تجيب اللاعب من الزلاق تجيب اللاعب دي أبعد صحيح. مشوار بيكون 20 دقيقة
7: ولازم بسلمان تكون عندنا ثقافة الصبر
6: صبر خمس سنوات العشر سنوات
8: اليوم هاني اللاعبين اللي يدربون في مراكز التكوين في فرنسا كم كيلو متر يقطع عشان يوصل التمرين
7: صحيح.
8: الصبح كم كثر يعاني
7: طبعا
8: احنا اليوم قلت لك هذا يعتمد على الثقافة اللي عايش فيها اللاعب ولي الأمر شلون يكون مؤثر في التوجيه حق
6: لا لازم

0: لازم العائلة،
1: سلوك
0: لازم
1: الله.
0: العائلة موجودة صحيح بعد، لأن هي
1: هي
0: العملية عملية تكاملية.
1: بالضبط، هي العائلة أكيد هي أساس، يعني العائلة شيء أساسي إن هي تكون داعمة. يعني اليوم مثلا نشوف مثلا في الأكاديميات، نشوف في الأندية، والله نشوف يعني أولياء أمور مهتمين في عيالهم ويحبون يتواجدون معاهم في التدريب ويحبون يعني يدعمونهم ويسندونهم، ولكن احنا لازم يكون عندنا شيء يعني هاي ستاندر
0: ويناسبنا
1: ويناسبنا، لان احنا منطقة صغيرة ترى هاني في كرة القدم. انا ارد اقول يمكن قلت هالكلام من قبل، احنا في كرة القدم سهل ان احنا ننجح، سهل ان احنا بلد صغير
0: واحنا بلد لازم نكون
1: وكل شيء موجود عندنا.
0: وحمد لازم نكون بلد منتخبات بعد، لان دائما هاني، لان الأندية المفروض تطلع، لكن احنا مثل ما قال حمد بلد صغير، ممكن نعرف ناخذ لنا المواهب ونشتغل عليهم. يا اخي
1: انا اتذكر في لقاء حق الله يذكره بالخير الشيخ راشد بن عبد الرحمن، اللي كان الشيخ راشد بن عبد الرحمن طبعا
0: محرك،
1: تكلم ان احنا دائما نبحث ان احنا نبي نشتغل بشكل اكبر ويكون الشغل عشوائي. لازم احنا نركز على
2: صحيح
1: وين الطلقة تروح، يكون عندنا، لأن احنا بلد صغير، انتقاء المواهب في عمر معين يكونون يعني متبنينهم جهة، يعني جهة من صوب يعني القيادة الرياضية، جهة تبنى هذه المشروع. في انت تبحث عن تأسيسهم وتكوينهم، تبحث عن دراستهم، وتبحث عن الحين للأمانة في عدة جهات مجتهدة
2: صحيح
1: في التطوير، ولكن تحس ان الكل كل واحد قاعد يشتغل في جهة معينة.
0: نعم.
1: احنا نطمح ان هذه اللي كل واحد يشتغل في جهة معينة، نطمح ان في نهاية المطاف يكون المنتخب الاول هو المستفيد الاكبر.
2: صحيح.
1: في المستقبل. صحيح. يوصل لاعب لاعبين على الاقل انت تسوي، لكن
0: نعم.
1: احنا نتمنى ان يكون عندنا مركز تكوين هو يكون خلاص هو مسؤوليته تأسيس وتكوين وتطوير المواهب.
0: هاني نروح مباراة السنغال وبلجيكا، السنغال وبلجيكا، مدرب السنغال تسبب في هذه الهزيمة ولا اللاعبين؟ لأن أنا ما أقدر أعطي المنتخب البلجيكي أي كريدت، حتى هي لحظات وما كان ضغطهم عالي.
2: حتى أنا حتى أحس التغييرات اللي قام فيها رودي غارسيا في مباراة، يعني منتخب مدرب منتخب بلجيكا
0: سحب،
2: أنا قريتها إن هي تغييرات يائسة، وكأنه يرفع الراية في دقيقة 60.
0: أنا أتفق وياك 100%.
2: أنت تشوف سحب من محمد؟
0: سحب دي بروين،
2: سحب دوكو ودي بروين.
0: دي بروين
2: إنزين صح، نزل لوكاكو، لكن أنا ما يعني حتى لو إحنا نتفق محمد إن إحنا متعاطفين مع السنغال، صح متعاطفين كنا مع،
0: لكن
2: مع
0: متعاطفين
2: السنغال، بس ما يصير أقول ما نعطي الكريدت لمنتخب.
0: لا لا مو بعطي الكريدت، يعني حتى أنا يعني في صارة حمد صارت في التوقف، كان التوقف الماي
2: تيليمانز عقب انتهت المباراة، عقب ما انتهت
0: الوقت الأصلي تهاوشوا عقب بن حسن حظ هذه تروساو رفع الكرة وسجلها اللاعب. ف اوكي نعطيهم الكريدت، بس واضح ان المنتخب البلجيكي كان مميز، معنا اخر هو اخر كم اخر 8 دقائق تحرك فيهم الحرس فيهم الهدفين.
2: صحيح.
0: الهدفين
2: صحيح.
0: ومنتخب السنغال كان ممكن انه يحرز الهدف الثالث، ليش كان فاتح ما ادري مدربهم، لان في لاعب اليوم زعلان قال انا ما راح ارجع المنتخب،
2: يقولون المدرب موجود. يقولون بسلمان اخطر نتيجه في الدنيا في كره القدم هي 2-0، ايش رايك في هاي؟ من زمان احنا صغار صغار نسمعها ونشوفها صراحه، يعني
1: لان 2-0 هي بس مجرد ان انت تسجل الجول الاول وتصير يعني
0: شو صرف
1: حاله ذهنيه تنزل شويه، ممكن على طول تسجل التعادل. بس انا ما اخفي عليكم، انا بامس بعد تبديل ماني سكت التلفزيون رحت رقيت على بالي خلصت المباراه، يعني
2: صح.
1: اليوم الفجر اليوم الفجر قاعد
0: لأن ترى هذا الشعور اللي حمد صاده يعني يصيد أي واحد، يعني أنا لو مسكر
2: وكان انتهت المباراة.
0: لا لأن
1: لا ماني حتى خروجه خلاص مرتاحين الربع، يعني
0: سلم
1: وقعد وخلاص انتهي المباراة. يعني
2: حتى اللي يعني 2-0 أحيانا محمد يصير في سوء في يعني في تسيير المباراة، يعني أنا ك2-0 أدافع مشكلة، أهجم مشكلة، عرفت؟
0: ومتى تصير المصيبة؟
2: مشكلة إذا تسجل فيك جول
0: مثل ما قال صدق، لما يجي فيك جول بس مو بهالوقت ياك في هالوقت.
2: 100 دقيقة 119 بو سلمان احتسب الحق

0: حكم ركلة جزاء، أنا أعتقد إنه يعني شجاعة كبيرة من الحكم ومن الفار. هي ركلة جزاء، لكن الوقت كان حساس وقاتل بصراحة.
1: هذه واقع كرة قدم، هذه واقع.
0: وأنا ما أعرف السنغال، يعني مع الأسف السنغال يمكن خسر بطولة أفريقيا بطريقة دراماتيكية. إذا حسبنا أنه خسر،
2: إذا خسر هو ترى صار
0: خسر أمس بعد بطريقة يعني حزينة جدا، فالله يكون في عونهم السنغاليين.
2: منتخب الأمريكي، منتخب الأمريكي نفس اللاعب
0: بلوغان صحيح.
2: بس النتيجة كانت متوقعة،
0: النتيجة متوقعة محمد. يمكن أنا وأنا أتابع الملخص، الهدف الثاني اللي سجله تيلمان لاعب وسط ليفركوزن دقيقة 82 من ضربة ثابتة محمد، يعني من فاول على مشارف منطقة الجزاء. أنا لاحظت من عقب ما تابعت هذا الجول، قلت لنفسي يعني إن ما شاهدنا الكثير من الأهداف من الضربات الثابتة في البطولة. فلما بحثت محمد، تعرف كم جول بالكرات الثابتة المباشرة؟
2: كم؟
0: 6 فقط
2: من 100،
0: ما اعرف كم جول، لكن 6 اهداف بوسلمان من كرات ثابته، رقم قليل جدا بالنظر لعدد المباريات وعدد الاهداف. وانت يعني كنت محب لديفيد بيكهام، ولكن اعتقد كره القدم اليوم تفتقد للمسددين البارعين مثل زمان روبرتو كارلوس، بيكهام، جينينيو.
1: نعم.
0: ولاعبين يعني.
1: نعم نعم نعم، الجيل الحالي اعتقد اقل جوده في الكرات الثابته. اليوم صارت الكرة الثابتة تعتمد على الخطط التكتيكية، وأرتيتا ين العالم
0: صح صح
2: يعني. وأعتقد بعد بوسلمون أن أساليب التدريب والتكتيك أصبحت تخلي أو مدرب الخصم دائما أو أي مدرب على مشارف منطقة هذه هاني يحاسبون، ما يكثرون الكرات اللي او الاخطاء اللي تصير هذا المنطقه.
1: حتى لو ابو احمد، حتى لو كثروا نفس ما قال هاني، اليوم المسددين
2: الجوده
1: اختلفت. يعني يمكن اليوم النسبه جدا قليله بالنسبه حق الزمن اللي راح. الزمن اللي راح يجيك فريق اذا انت سويت يعني فاول على 18 خلاص
0: كان ركله جزاء. عبد الله علي في اليوتيوب يسال يقول الضيف برشلوني.
1: لا احب سيستم برشلونه، بس ما اشجع، يعني مو متعصب ولا
0: متحفظ ترى الى بعد الحدود. احنا للحين ما عرفنا وين يشجع.
2: حمد انجليزي ترى ما.
1: لا انا يمكن هاني، انا دائما متابعتي حق الكوره اكثرها اتابع سيستم اللعب اكثر من الفرق. يعني
0: زين بروح اياك. انزين
1: يعني انا كنت اتابع ديزيربي في ساسولو.
0: يا سلام عليك مدرب لكن تعرف بوسلمان، في بعض المدربين اللي احنا في اثناء متابعتنا حقهم نقول هذا مدرب برتبه عبقري. انا واحد منهم ديزيربي، واحد منهم مارشيلو بيلسا،
1: بس الخطوه الاخيره ما
0: لكن في شيء ناقص. يعني الحين لما انت كل المدربين في الدنيا يقول لك بيلسا هذا في في في في منطقه مختلفه عن الكل، تعال شوف نتائجه وشوف انجازاته، ما في.
2: زين لازم نتفق، لانه
0: هني في شيء فراغ،
2: بس لازم نتفق. انت الحين بعض الاحيان هذه ليش افضل من دي البطولات؟ هم ما يشوفون بيلسا من غير بطولات، افكاره عبقري في افكاره، مو عبقري في بطولات.
0: الافكار اذا ما ودتك بطولات شو تسوي فيها؟
2: والله هذه النخبه، هو لان اللي مدحون فيه مين هوني؟ مو انا وانت،
0: كبار المدربين
1: يتعلمون منه بيلسا. يعني والمرجع مالهم كبار المدربين يعني. بس خطوه ديزيربي الاخيره ضايقتني، صرت ما اتابع
0: توتنهام.
2: لانك ما تحب توتنهام؟
1: لان ما اعتقد انه هو ذي النادي والفكر اللي موجود في ذي النادي بيخدم افكاره. إلا إذا تغير شيء وصارت الصلاحيات كاملة، لأن نادي توتنهام يعني من عقب الخطوة اللي خذاها مع مورينيو بعد، يعني بيّن أن ذي النادي يعني ما أعتقد أنه هو ممكن ينجح في مشروع مدرب يسوي له فلسفة لعب ويصبر عليه. كنت أتمنى ديزيربي يكون في نادي أكبر
0: وأكثر تنظيما من توتنهام. توتنهام تحسه نادي عشوائي أو فوضوي
1: بالضبط.
0: زين، ما دام أنت تحب عالم المدربين، أنا ودي أعرف يعني أنت رتب لي 3 مدربين، 4 5 5 مدربين من 1 إلى 5 من وجهة نظرك تاريخيا وفي هذه الفترة الحالية، أنت من اللي يعجبونك من المدربين؟
1: الله يعني.

0: ايه صعب ان ارتب لك، لكن
1: بس
0: اليوم
1: لا لا ترتب،
0: اليوم
1: لا ترتبهم.
0: اليوم اليوم اليوم انريكي يعني هو في
2: يا سلام يا
0: في
2: سلام.
0: كوكب اخر يعني، يعني حتى في السنوات الاخيره اعتقد انه هو تفوق حتى على بيب جوارديولا من ناحيه انه هو يقدر بناء مشروع في منطقه نائيه مثل باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ويكتسح اوروبا بهذه الطريقه بلاعبين قبل لا يجون حق انريكي ما حد كان يعرفهم.
1: هاي نفس قصه بيب، كان يجيب لاعبين ما حد يعرفهم.
0: فاليوم ما نقلل من بيب، لكن اليوم انريكي في كوكب اخر.
1: صحيح.
0: وطبعا جوارديولا طبعا في مدربين كثار يعني، يمكن اليوم ما يحضرني ان انا اذكرهم، لكن يعني
1: خطوه مانشستر يونايتد مع كارك تشوفها زينه؟
0: بعد مانشستر يونايتد نادي يعني، يمكن انا مشجعين يونايتد يعني، بس انا مشجع يونايتد بس يعني خطوه يونايتد يعتمد على الفكر اللي بيدير النادي يعني. يعني اليوم كارك يمكن اليوم ياه وحاط بصمه بالارث السيء اللي تركه أموريم على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الامور الفنيه، فهو قدر يغير جلد الفريق يعني during the season، وهذه أصعب شيء حق المدرب لأنه هو ما كان موجود في البري سيزن أو اختيارات اللاعبين، فهو راح اشتغل بالموجود وقدر يحقق هذا المستوى. أتمنى أنه يكون في عنده الصلاحيات أنه هو يقدر يتعاقد مع العناصر وال يعني البروفايلز اللي يخدمونه في نظام اللعب اللي يحب يلعب.
2: محمود في اليوتيوب يقول ركلة الجزاء فيها محاباه كبيره لبلجيكا، والامر لو كان معكوس ما كانت بتنحسب في الدقيقه الاخيره والمباراه متجهه لركلات الجزاء. هذه وجهه نظر،
1: لان هاني في بعض الاحداث صارت في كاس العالم في ركلات جزاء كانت، والحكم يطلب ان مباراه اللعب تواصل. في احداث صارت
2: ناس وناس يعني،
1: اي فيها نص نص.
2: انزين
1: فيها نص نص.
2: نروح مباريات اليوم، واذا جهز التقرير ما شاء الله اليوم مدلعينا بالتقارير. خليل وياي انت، اذا في التقرير الثالث نروح الحين التقرير الثالث قبل لا حلو قبل لا ندخل مباريات اليوم. تفضل
3: تابعوا الحين توقعات الجماهير حق مباريات اليوم. عندنا اسبانيا والنمسا.
4: اسبانيا 3-0.
5: اسبانيا، والله اسبانيا لعبوا ويا اهلنا يعني وبعد ما قصروا بس غلبوهم. اسبانيا اقول ان شاء الله
6: اسبانيا.
2: كم نتيجة؟
6: 3-0.
7: اسبانيا طبعا.
8: اسبانيا عايز بيفوزون.
6: 2-0 هاي اسبانيا.
7: اسبانيا اكيد هم زينين، عندهم يامال وكفريق هم وايد زينين صراحة.
3: البرتغال كرواتيا.
4: كرواتيا برتغال.
5: والله صعب السؤال يعني، فريقين يعني ما عليهم كلام، بس ما اقول يعني برتغال، اقول يمكن
6: برتغال
8: ان شاء الله حق كريستيانو.
6: 5-0 برتغال.
7: اكيد برتغال، اكيد حق الدون حق رونالدو. ان شاء الله يفوز كاس العالم كله صراحه.
3: سويسرا الجزائر، منتخب عربي.
4: جزائر 2-1.
7: جزائر.
6: سويسرا.
9: نتمنى منتخب العربي الجزائري يفوز.
8: الجزائر.
2: عاطفة ولا توقع؟
8: لا أنا أحس بيفوزون بالراحة صراحة، لأن أنتم خوش فريق صراحة.
5: الجزائر إن شاء الله.
3: وإحنا نتمشى
1: بما أن أعزائي المستمعين من خلال أو مشاهدين أيضا من خلال هذا التقرير الجميل من زميل عبد الله الشوملي منتخب إسبانيا منتخب النمسا. هاني أمس قلنا سويت فولو حق حساب بنك السلام؟
2: لا
1: ما تبي تروح؟
2: ما في وقت محمد تطالع المباريات
1: كلها، تحط صبعك وتطق فولو.
2: أنسى
1: ذكر إن شاء الله.
2: بطرش أنت ساعات في الدايركت أشياء
1: بطرش لك عشان
2: قولي سوي فولو.
1: تسوي فولو اليوم علشان تفوز لو تقابل لامين يامال. معنك قلت لي ما تبي
2: على ذكر لامين. خلص انت الحين؟
1: ايه
2: خلاص. على ذكر لامين يامال، ابو سلمان طبعا ضيفنا حمد سلمان اللي مستمتعين بوجوده اليوم. منتخب الاسباني يمكن سؤالي طويل شوي لان في نقاط متشعبه. احيانا انت في لحظات الفشل او لحظات التاخر في المباراه يرجع لك شريط الفشل حتى لو من سنوات طويله. فما أدري هذا الشيء يأثر

0: على اللاعبين حتى لو كانوا اللاعبين اصلا ما كانوا موجودين. يعني بمعنى ان المنتخب الاسباني من فوزه في 2010 بكاس العالم ما فاز ولا في مباراه اقصائيه، في 2014 طلع من دور المجموعات، 2018 طلع من روسيا ركلات ترجيحيه، 2022 طلع من اليابان اعتقد من بضربات ترجيحيه. فهذا الشيء ينعكس على اللاعبين كفجل من ناحية ذهنية أو خوف من الفشل أو لا، ما هذين اللاعبين ما لهم علاقة ب 2014 و 18 واللي صار.
1: لا ما أعتقد، ما أعتقد أن هذا الشيء مؤثر على المجموعة الحالية وخصوصا في إسبانيا، لأنهم جيل متجدد وجيل يعيش الحاضر ويقدم مستويات كبيرة مع أندي، يعني اللاعبين يقدمون مستويات كبيرة مع أنديتهم، وأعتقد أن في توافق بين المدرب مع مجموعة اللاعبين، تحس أن شاربين أفكار بعض.
0: صحيح.
1: أعتقد هما في جاهزية أن حتى يحققون كأس العالم. نعم. مع المدرب الحالي.
2: هو حقق بطولة أمم أوروبا بوجود لامين يامال، واحد ما نقدر نقول من مواهب الصاعد، لأن لامين يامال هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم الحين بهذا العمر، يعني عمر 18 ما 19 الحين. لكن الواضح ان منتخب اسبانيا حمد ما عليه الاضواء، منتخب اسبانيا مو جاهز، نيكو ويليامز لامين يامال مو مشتغلين للحين في هذا خاصه في دور المجموعات، لذلك وايد ناس تشوف ان منتخب اسبانيا مو مرشح انه ياخذ كاس العالم، مع ان هذه بعض الاحيان جيد انك يبعدون عنك الترشيحات.
1: لا ما أعتقد، ما أتوقع أن اليوم أحد يستبعد منتخب إسبانيا من
2: كبطل،
1: من الترش يعني من إنه يكون من المرشحين، ولكن أنا أشوف يعني كنهج وفكر الكرة الإسبانية خصوصا على مستوى المنتخب يمكن ما يبحثون عن الميديا، عندهم يعني تحس إن الإسبان عندهم شيء، عندهم هوس في إن إحنا شلون نقدر نطبق فكرتنا في الملعب.
0: صحيح.
1: مبتعدين كلش، انت بترشحني ما بترشحني، هذا شيء راجع لك انا. صح. اليوم شلون اقدر العب بين الخطوط، شلون اقدر انا افك التكتل، شلون انا اقدر انجح في الضغط العالي، لان هذه انا الفلسفه اللي انا عايش فيها من يوم انا صغير.
0: فعلا.
1: انا اليوم جاي اطبقها. فيبتعدون دائما حتى في البطولات الكبيره حتى اللي حققوها ما يدشون في هذه الامور، الميديا والمرشحين يعني دائما يكون تركيزهم محمد في الملعب، وكل ما كان اليوم كره القدم فيها امور ذهنيه يعني تفاصيل صغيره هي تخليك بطل او تخليك تغادر البطوله
0: في المطار. وعلى ذكر يامال، يعني احنا سمعنا خلاص انه مو جاهز، خلاص البطوله بتنتهي، ترى ما في وقت ان اللاعب الفلاني غير جاهز. ابو سلمان اكيد انت تعرف رالف رانجنيك اللي سبق وأن يعني في مشواره مر على مانشستر يونايتد، وهو هناك عندهم مدرب برتبه اكبر من رتبه مدرب، يعني رالف رانجنيك وكانه بروفيسور، هو نفسه مدرب منتخب النمسا، فاكيد هو عنده الاسلحه اللازمه لتعطيل منتخب اسبانيا اليوم، راح يحاول قدر المستطاع انه يعطل اسبانيا باي طريقه من الطرق.
1: انا اعتقد انه بيعاني المنتخب الاسباني، بيعاني لان يعني مدرب منتخب النمسا اعتقد حتى في التصفيات والبطولة الامم الاوروبية اعتقد انه طلع بشكل تكتيكي مميز، ويمكن هو من المدربين اللي يعني يبحث دائما عن الامور التكتيكية المفصلة.
0: فعلا.
1: يمكن يكون سبب انه يحق يعني يقدر انه هو يسبب مشكلة حق المنتخب الاسباني، بس هذه كلها يعتمد على المنتخب الإسباني نفسه، يعني يا أنه هو يتفوق على نفسه أو أنه هو يخسر نفسه.
2: لأن البطولة دي بعد شفنا فيها مفاجآت، واليوم إحنا ما نقدر، كرة القدم فجوة وايد قلت حمد.
1: بالضبط.
2: وايد قلت الفجوة، وإحنا نعرف اليوم منتخب النمسا يعتمد على لاعبين خاصة ألبان بشكل كبير، كلها مهاجرين المنتخبات والدوريات، واللاعبين الموجودين في النمسا اكيد كل معظمهم دوري الالماني، ما يلعبون دوري النمساوي بشكل كبير. وانا وافقك الراي، المنتخب الاسباني اذا كان في يومه وراح يلعب بكل قوته يمكن ما راح يتحصل على اي مفاجاه، لكن اذا كان في شويه
1: لازم يكون يعني عارف ان اليوم يواجه مدرب، يواجه منتخب عنيد يعني، يعني اليوم الفروقات نفس ما قلت محمد، الفروقات بسيطة وتعتمد على تفاصيل كل

0: صغيرة ما تتوقعها، ممكن حالة ذهنية تخسرك تكلفك الخروج من البطولة يعني.
1: والكل صحيح. والكل قاعد يفوز بانتصارات شاقة وصعبة
2: يعني. لا وبعدين الأوقات القاتلة هذه هاني زادت يعني طيب. الأهداف اللي تجي في دقيقة 89 90 هاي دليل في منتخبات يعني تحاول حتى يعني نهاية المباراة، وفي منتخبات تستسلم وتظن ان احنا تخبر في أوقات كثيرة حمد وانت لاعب وإداري ومسؤول دائما يقول لك في هاي الربع ساعة الأولية والأخيرة من كل شوط مهم ان التركيز يكون عالي فيه.
0: حالة ذهنية وقوة بدنية هي هذا اللي يعني تصنع الفارق.
1: أبو طحنون يعطيكم العافية، منور ضيفكم الكريم، حط يده على الجرح، نحتاج نشتغل على أساسيات وتطوير اللاعبين ويقول حلوة تقارير الشومالي عساكم عليكم. شكرا لك يا أبو طحنون. محمود عنده مشكلة في أنك لما قلت أبو سلمان أن لويس إنريكي يشتغل في أرض نائية، يعني أنت لك حرية توضيح هذا المصطلح اللي ذكرته والوصف اللي قلته. يقول إذا إذا إذا باريس بكل هذا المال والتجهيز هو أرض نائية، فش نقول على إيطاليا، أندية إيطاليا وأندية ألمانيا مثلا؟
0: لا أنا أقصد نائية من ناحية المنافسة،
2: دوري سمونا دوري المزارعين
0: أي من ما علي بالمسمى، لكن اليوم من ناحية المنافسة يعني أنت اليوم باريس اليوم أصبح يعني
1: يعني رجعهم لخريطة الأوروبية
0: يعني فرنسا بشكل عام على مستوى الأندية ما حد يذكرها في المنافسة الأوروبية.
1: صحيح.
0: اليوم أنا يمكن قلت نائيا أنه هو اليوم خلق لك بطل، أوكي صحيح في فلوس وفي ذي، لكن في عمل، في عمل، في معدل أعمار
2: على ضوء حمد
0: الموسم اللي راح في معدل أعمار هو الأصغر في الشامبيونز ليج.
2: صحيح.
0: ويحقق البطولة
1: طبعا.
0: فهذه العمل اللي احنا قاعدين نقول أنه هو وجد العمل في منطقة ما كانت تقدر هذه المنطقة أن هي تسيطر رغم الصرف اللي كان مسبوق. اليوم باريس إذا أنا قلت إنريكي في منطقة نائية، باريس في وقت سابق كان عنده فريق في ميسي ونيمار ومبابي وما قدر يحقق اللي حققه إنريكي. فاليوم
2: سأقول لك وجود كامبوس حاليا والسيد ناصر خليفي غير أفكاره من جلب أسماء وكان من شرط اعتقد لويس إنريكي انه يتحكم وخلاص هذه الفكره السابقه ما تكون موجوده ونجح فيها بشكل
0: بالضبط
2: كبير.
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: انزين البرتغال ابو سلمان تحت الضغط
0: جدا
1: ولسوء حظهم انهم يواجهون فريق تحسه فريق بدون مشاعر، المنتخب الكرواتي ما عنده ضغط ولا عنده، لكن تشوفه يوصل فاينل، تشوفه يوصل سيمي فاينل. لكن كل الضغط اليوم على المنتخب البرتغالي وانت لما يعني ودك تحس بالضغط دائما لما يطلعون في المؤتمرات الصحفية يطالبون بالهدوء، روبرتو مارتينيز يطالب بالهدوء، أمس جواو فيليكس يطالب بالهدوء، انت كل ما تشوف واحد يطالب بالهدوء معناته هو مو هذا أصلا. فمباراة خطرة على البرتغال اليوم
0: جدا جدا يعني. اليوم يمكن وجود يعني كريستيانو رونالدو في المنتخب اليوم وكآخر بطولة كأس عالم يشارك فيها هو سبب الضغط الكبير على البرتغال. يعني اليوم لو كان المنتخب بدون كريستيانو رونالدو، ما أقول لك أنه ما يستحق المنتخب، بس فكرتي أن المنتخب البرتغالي لو كان بدون كريستيانو رونالدو كان ممكن يكون من أكثر المنتخبات يعني المرشحة واللي ممكن هي تلعب بهدوء وتطبق أفكارها. اليوم يعني في بعض التفاصيل اليوم وجود القيمة لكريستيانو رونالدو على هذا المنتخب يخليه تحت الضغط دائما وأنه هو يكون مطالب أنه هو يوصل لأبعد نقطة. فاليوم معدل الأعمار اللي موجود في المنتخب يمكن تحسن عن الفترة السابقة، في لاعبين في معدل أعمار جيد، اعتقد هما يعني من افضل المنتخبات على المستوى الفني اذا بنتكلم عن العناصر الموجوده. ولو تبحث عن العناصر الموجوده في وين في اي انديه مع من مدرب اللاعب ذي طول الموسم، اليوم انا ما اشوف المنتخب انه هو المدرب ماله مارتينيز،
1: صحيح
0: اشوف مينديز انه هو مع انريكي، أشوف
1: جو نيفيز,
0: فيتينيا, أشوف هذين من مدربهم طول الموسم. فهم مجرد بيون الحين يطبقون بعض الأمور التكتيكية اللي يطلبها مارتينيز.
1: فعلا.
0: فأعتقد

0: عندهم مجموعة جدا مميزة، مجموعة قادرة أن هي تروح بعيد، لكن إذا نفس ما قلت هاني إذا قدروا هم يسيطرون على هدوءهم أهم نفسهم
1: صح.
0: وقدروا أن أهم يتعاملون مع حالتهم الذهنية، أعتقد أن المنتخب قادر.

0: أنا الأخبار اللي تقول أن هناك مشاكل بين اللاعبين مع رونالدو دي، يعني يمكن ما أدري أنا أصدقها ما هاني تصدقها أنت؟
1: والله شو أقول، أنا في البداية ما صدقتها، لكن يوم ركزت شوي في الملعب حسيت أن تحركات كريستيانو، أنت نستبعد مباراة أوزبكستان لأن أوزبكستان أوزبكستان والبرتغال البرتغال، ما في تناغم بين اللاعبين.
0: إيه بس هل يعني مثلا أنا اليوم لاعب صغير أو لاعب يعني في متوسط العمر يعني إنه ومعاي كريستيانو رونالدو في الفريق ومعاي في الغرفة، هل بيكون في مشكلة بين
1: مشكلة تصريح جواو نيفيز كابتن؟ هني المشكلة لما قال إن كريستيانو إحنا نعتبره لاعب حالة حالنا بما معناه بما مضمونه، أنت وقعت في مشكلة بهذا التصريح.
0: ما عليه، أنت هو يمكن يقصد ان احنا كلنا جروب، كلنا مجموعه، كلنا تيم. فالتفسير اليوم، التفسير والترجمه هي انا اعتقد انه وايد فيها تفاصيل، يعني لازم الواحد يكون يبحث عن الدقه عنها. يعني اللاعب ما بيكون بهذه السذاجه انه يتكلم عن يبي يصغر من كريستيانو رونالدو، ما بيكون بهذه السذاجه اللي موجوده. لكن اليوم المترجم او نقل طريقه نقل التصريح هي اللي يعني قاعده تاثر على المجموعه. بس انا شفت يمكن عقب هذا التصريح عقب دي يوم سجل الاهداف رونالدو، شفت انه
1: في الوضع طبيعي،
0: في رياكشن انه يبون يثبتون حق العالم ان احنا
2: هو حمد الاعلام هذا شغله صحاني يدور أكيد. لان انا قلت في البرنامج نيش فينشتايجر لاعب منتخب الماني تكلم عن المنتخب الافريقي، فمحمود هنا دائما متصل قال خرج عن سياق الكلام، فكل واحد بالطريقه اللي يحب يفسرها يفسرها، واللي بيحث عن اثاره لا ياخذ المقطع دي ويفسره بطريقه.
1: في رقم غريب انا ما فهمته ابو سلمان، كريستيانو سجل في 6 كؤوس عالم لكن في الادوار الاقصائيه ما سجل ولا جول في ثمان مباريات.
0: ثمان مباريات في الإقصائية ما سجل.
1: هاي
0: رقم أول مرة سمع.
1: انزل. نروح ناخذ فاصل بسيط جدا وإحنا راجعين.

0: فهذا رقم غريب وبحد ذاته هذا ضغط على كريستيانو اللي مو ناقص مو قاصر ضغوط.
1: رونالدو ما اعتقد انه وصل لمرحله مو قاصر يعني ضغوط، هو يلعب في الضغط يعني
2: يدور الضغوط،
1: هو يدور الضغوط وهذا شيء متعود عليه. هو ما اعتقد انه في ضغط اصلا على رونالدو. هو نعم في عنده شخصية متحدية، عنده شخصية تحب النجاح تحب الفوز، وأعتقد هذا الشيء راح يساعد المنتخب البرتغالي يعني.
0: نعم، هذا بالنسبة لمباراة البرتغال. عندك توقع محمد هاي المباراة؟ والله نمشيها بدون توقع.
2: أي واحدة؟
0: البرتغال كرواتيا.
2: لا قلت لك توقعي أنا مساعة
0: غير الحين غير.
2: لا إحنا والله ما ادري، انا توقعت شيء هناك في الانستغرام لكن
0: نسيت اصلا شو توقعت.
2: لا توقعت البرتغال. ايش فيك؟
0: زين ابو سلمان، برتغال كرواتيا؟
1: برتغال كرواتيا، البرتغال 2-0
0: بالنتيجه بعد.
2: انزين، انا طرش لي واحد امس في الانستغرام قال يفضل ان توقعاتكم تكون بالنتيجه، فمن بكره نسوي نتيجه.
0: شوف في البدايه حطينا نتيجه قالوا حطوا بدون نتيجه بعدين. انزين، اخر مباراه اللي هي مباراه الساعه 6 الصبح، هم عندهم هناك يوم الخميس. اليوم يوم حمد
2: يوم خميس.
0: اي احنا عندنا الجمعه، فاحنا بنتكلم وكانها المباراه اليوم لان المباراه هي اليوم هناك في امريكا وفي كندا وفي المكسيك اليوم. فالجزائر كابتن الجزائر وسويسرا، انا دائما اتخوف على من المنتخبات، مصير المنتخبات العربيه، والجزائر بصراحه ما اقنعني في البطوله.
1: اتفق وياك، الجزائر يمكن تشوفهم عناصر وليس فريق.
0: نعم فعلا،
1: يعني ما شفنا التيم، شفنا عناصر مميزه لان تلعب في انديه اوروبيه وتلعب، فأعتقد يمكن كفة المنتخب السويسري أعلى في
0: مدرب الجزائر. كابتن مدرب الجزائر بيتكوفيتش سويسري، أكيد مو من أصول، أنا من اسمه ما يبين مو

0: سويسري، لكن درب 7 سنين المنتخب السويسري، فالمباراة فيها خصوصية بالنسبة لي. تفضل محمد.
1: على العموم عندنا دقيقة فنرجع شوي للمشروع. أنا بنعرف أهداف المشروع، مشروع الحلم اللي بين أكاديمية وليه و بنك السلام.
2: طبعا مشروع الحلم يهدف إلى تنمية وتطوير المواهب البحرينية. احنا كنا يعني ماسكين هذا المشروع ونعمل على تطوير اللاعب بدنيا في الوقت الحالي، ان احنا ما عندنا سيطرة على الأندية في الأمور الفنية والأمور التكتيكية، فخذينا مجموعة لاعبين من المواهب قاعدين يشتغلون معانا individually ونطورهم، ونحاول ان احنا هدفنا ان يكون احد هذين اللاعبين في قائمه المنتخب الوطني في المستقبل.
0: العافية ابو سلمان، استمتعنا بوجودك اليوم وسامحنا لان الجماعه كلهم وقفوا، تشوفهم كلهم وقفوا خلاص خلصنا.
1: حتى الصغير فيصلك.
0: شكرا محمد، شكرا لكل الساده المتابعين. وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم من اف ام مونديال. تحيه لكل طاقم العمل، تحيه للمشاهدين. نلتقي باذن الله في اليوم الغد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: جديد الفنانة هند،
1: مهمل على هامش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.
1: جديد الفنان وليد توفيق شكثر مشتاق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وللتعرف أكثر على الحملة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان علي بن محمد اهل اللكاعة.
2: جربت معك الطيب ما فدوية.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلالة.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

0: جديد الفنان راشد الماجد جميرة العناوين.
1: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

على هوا.

0: جديد الفنانة هند.
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026 نطق ساكت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: جديد صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر ضيق صدري.

0: على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
1: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللي.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

0: pmo.gov.bh.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps.

0: وضم صدرك.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
1: شربت معك الطيب ما فدوية.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين، وللتعرف أكثر على

0: الحملة، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
2: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
2: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
3: بعد العصر،
2: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدون.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان راشد الماجد، جميرة العناوين.
2: الله عطاني دون كل المزايين بنت الحلاوة زينها سرمدية.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي، وسبوتيفاي. توزيع روتانا.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: جديد الفنانة هند،
1: مهمل عليها مش حياتك صر.
0: ميني ألبوم جديد بعنوان هند 2026، نطق ساكت.
1: ما

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو
3: ألو،
2: مشوار الظهيرة معك.
3: أهلا.

تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

للتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله. ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555.

0: وأمناكم الله.
1: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر،
0: احنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
1: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
0: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
0: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: جديد صقر الأغنية الخليجية، الفنان رابح صقر، ضيقوا صدري.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر، وفريق يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمتي وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: جديد الفنان علي بن محمد أهل اللكاعة.
2: جربت معك الطيب ما فدوية.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وش الدنيا في قربة قول يا روحي.

فيك واموت بحبك وطاري. ولكن هذه اطباعي